0: ايكي تنيا مايا سركي او ايكي مايا دوي هتا بسفدان ربيعه بسفدان ربيعه بله
1: امام
0: جالك سپاس بو پیوندتا سپاس بو بوبدتا جي جون
1: هر باغ بي ان شاء الله رز سلام و بو خزانه تا و خزانه دري آزاد و شبكا خوش بو انيا خوش مو بين ودانا کا جي دي بو خوش مان هر باغ ان شاء الله
0: جالك سپاس بو

يا سوداني دين ربني وزل فيك تويل فيك هني طاب يطير وكلك خذ الزانة هالبج ويواقيك الذراب نشنجل سودا اليمان شوط بين ربني ببنجي غربتك أواهيك ذكر سودا اليمان شوط بك ما كار حلاب كي صندوق قران قسم ناب خذ الزراي جبريل ما كيل الزراف إلى شملك مقرن بين السرم ولا ترانون كرون وبرانك مستسنج وبر سودا

0: فيستي نبخچايا اهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جيات هلبتا بدوشاكو با دوشاكو باليف جبراند نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دفجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوتي
1: كافي اكو 5 لتر بو يبدو ب 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دو ب 5 لتر فكاو سكه بن خبا غوي جوب دز فينونا خلاط النختينا كوبو هاي ويت جاتا مليون اكو 500 زار دينار جوجنا قازانج دقال بيرس سفن اب يوني موهيتو بليمو نعناع غاز زيتر طعم وكسر صور هنا سفن اب دتفاجيني
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكان 0705 225 47 74
0: دمه بابت هتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كان افرين صدف تنه بو صدف

السنوري قزا بردرشو نحيا كلكو نحيا روفي ونحيا دارتوي الانجام داي وان قلو غازن داو وان بسياري طاولات ياجي قهان دينما ما بيشكشي قاي مقامي كرن هر وكو دا ديار كرن كو جماركا زور يا برناما بلانا البردستي وانا الديفونشيان وامكانيات البردستي حكمة هريما كردساني خزمة هاولات يا بتر بيت كرن هر وكو قوتي جيكو بابتي دا بشكنا بارتين عردي السر فرمان برا گله کاری هات کردن و چهاری تیت کردن الواندوم هادا اف البردارجی اف پروسه دست به بیت کردن و کوسنتر ال ناحیه تویجی قناغ با قناغی دست به هات کردن زور سپاس کل دمی در باز بوی گه دارید مبون خاطر و خودیاری کارو پشتوانی مهمی آبید روزت بیت روزت آرامی و آفدانی بیم بو گله کردستانی.